ولي ويجنا تشجع خوكاين تنجالين ارين نغتين كولاق تشجع خوكاين وين هجوغيتش لابين كيلر مانوس ميندرس كي نقلاتا كوريس يغاكيم لغا نومرو غانا 45 minutos.

قولي هنا الهرمان قولي هنا الهرمان بارك وين اخلاص غلطه تمروان جينا تشوك شيرو لي هنا لاي تشكبه تشكون اخلا مساجي بور واتساب او ما راح تدروهم تشكبه تشكون اخلا بكم مريض قال الهرمان كارلا زغل جو تشولا غران زلاخون كبال زغل تشكم مالي لوق لك ان كلا انت قلت يا ساسشول Manda chila hija hermanos en casa, se echó el chile en que radio felicidad. Felicidad, con el link en el que dice el chole, ganan, sale con cabal hermanos.

زغال زغال جوكين شابين زغال ركين شيام زغال يوم راديو تانشي خوكاين وين وكان الشيرمانو مانتياش مانتياش اكو هرمانو كارلو سيبارا زغال جوكين شابين ران زغال قول زغال جنوم تغينار لسيز لاجول هرمانو مانتياش اكو هرمانو كابين كير بوين هرمانو زغال خوكاين زغال هرمانو زغال جوكين زغال شيرمان كير لخولي Yo que traje la pequeña anuncio, hermano. Sagaldo toca, inzaga yo gusto, sigue, vale, espíritu, hermano, chirule, juana, la inzaga, chagal, chira, pequeña anuncio.

0: خونها قل
1: برقينا تكلاتش خونيل قوتلي الرهو ما كارو صحي ما اللي بقوم سلقهم كبال
2: نيال البيخ كواش نقلب نشك إيه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جال البيخ انكا نشتاوش نقلب نشتاقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
1: Panak chokre la puntesipal atines sail choleheil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Gualdo

0: وكانتي هو جاي انتقال ارمانو سودرمان سرش قبيلي لغله بيتش جاب جيكو قاكوار اش جابا زيلا لشول ارمانا مايرا جو جاي نقوشك جي رابنكيل زاقالي اسي لال ابانا انتقال ارمانو سران جو قوشي رابنكيلي لغله بيتش ايودا من سينيور اش جابا زيلا لشول ارمانا مايرا اران سان ماركو سران زاسا لشول وكان اكيد جي هو جاي زاقان اش جي زاقال اران قوين كيبزا سينتونية En el transporte la escucho, en el trabajo. Bendiciones, hermano o hermana que se encuentra sintonizando Radio Felicidad. Bendiciones, hermano, con gusto les estaremos complaciendo con su alabanza. Voy de camino con Mariolita González. Con mucho gusto, hermano, después de los anuncios.
1: La mañana, 31 minutos.
2: Dios te guarde y ve.
3: Familia. Familia. Donde comienza la vida y el amor nunca termina. Meditemos en familia. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés

وكده تشوفين نرمانو سوترمان سرانا قاش كوتسبال خولي قفراسي خولي قفراسي موتيفادورا باركي نيكوشن اساهون كومو نيل قاكوات هرمانوس اي هوي كومبرتيريموس اونا فراسي هرمانوس اي هرمانوس اسي كي بونغن موشا اتنسيون لا فوي اس كومو اونا ماريبوسا دليكادا اي هرموسا Dios la posa en tu corazón para recordarte que las cosas bellas toman tiempo para transformarse.